هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: وإليه ترجعون.
1: قرآن is life.
2: Surat ke-89 Al-Fajr. Fajar 30 ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب

قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب